0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا
2: هداية مقمي

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو دنگاني كاوز كوريا داني هدايت گمگو مي پروگرام اكو

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV mirege magulbina madugutuge bangiya bangidwa malaya malakarika wadadasha mirege magulbina madugutuwi first card fans asnu aminetuga me harukadin hagadi timnet eka avasikuntu me divih rajyage adu.
2: Welcome to PSM News in English here on the Vehirajage Ado.

فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.

0: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: دم مكيبي سورة العصر سورة الهمزة سورة الفيل يجتر سورة قريش أدي سورة المعون أدي سورة الكوثر ميدوغ مفيلا ورأم فرطما فوزي يكيبال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بهارو مي ديجو آياتين أننا كم جوانا إكيوم جي أننا هاي تون بينو كريمة نيفا هما كغسة آية نمالي بيني.

0: الثوب الصبر.
1: نهارم السورة تقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: أهلاً أديكوا آية عن النرجة هاي ترونه عن آيتها بدل كرام غصنيمان دبنا سورة كيابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة.
1: ويل لكل همزة لمزة زه زه. ويل لكل همزة لمزة.
0: ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده.
1: يحسب أن ماله أخلده. أخ
0: يحسب أن ماله أخلده. كلا

الجلاده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
1: ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين
0: ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
1: شابينا سورة العصر فشان كيابا
2: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

صبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده

كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل.

0: എമ്മനങ്ങൾ ആമിനത്തു ബദ സൂറത്തുൽ ഹുമസ
1: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
2: الذي جمع مالا وعدده وعدده يا وعدده
0: تانغا واجي ادو بير وجام اها اداكر نبابي
2: الذي جمع مالا وعدده
1: الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه
2: وما ادراك ما الحطمه
1: وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
0: أنا سورة فشابة
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذه فرقة بسمه

0: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش
1: قاف جاء أبو في فريها مقلة
0: لإيلاف قريش
1: لإيلاف قريش في قريش في قريش.

0: آمنهم وآمنهم من خوف.
1: امرا قرأ سيمك يا بدأ في السورة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟

0: ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغي مي فيلاور نمالان اراده كرويا افيلاورك اكيغا بدل كلمه امي دوغا وكيولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: أذنك سمجت مو برنامج أدو سوم جندوا إبها هنترن مرح بعدنا أدمي أدو برنامج كا أول من واحد دكاني مجت مو إكا كوني كا كريت بهم واحد ديكم كا مهم كما دارو منا كي معلومات تيو مو مجندوا الدكتور سعود الله علي أدي أز أحمد أزلين أحمد إنك تدبي فنا سنك اسم مرح بعدنا أمي هاي سبعة كوني كا مهما تدبي فنا واحد تكدي ما كوري مجت مو كا باي تدبي فنا خيال فلتا بعد علانا تدبي فنا ديكورا نو كا تكا إكا كوني كا كا معاملات كورا تدبي فنا بالواني كونكا كنتر تكا كتو باي تدبي فنا
1: dem bodak badani eti bodang eti gosum ke badalu gecke no buni
2: riti bahu muamala korong asse me muhim kama ki parent um ves adikodim ves den bain halat takuga ingene da kudinna wa dakkan jehene asu hinitum vepakama bain halat takuga dakkan jehene asu ekodinge kantatan hunna gotum hama hingamal jehi fes
3: itrama gadara ko wa dekko
0: adeng bay befrung e be miharo ke koneka kama amalat kurar kan tata kurabaga mi vidali asli yeto
4: mi shakka ves negotu ge ingeto
0: befrung ge hiar takine
4: dem me khial fal kore befrung alunga bol korne random ko khial fal kore befrung kama ingeto ballo 7% befrung ebso danna var it ko wah dakkan je kama ingeto ekam ege tirem se befrung se snaw danna mane program ados wa kama vijya ki ha varakato timanna mi dawwa kura timanna me gabul kurun ta me fennani mujtama timanna e practice kurani kya warakato war muhim okame e inge facebook kala mona kan nege inge to ehna mes mi dannawa wahake ki mi mujtama tibefon aswada mi dannawa muamalat riti bahun nukura mi hum ves inge to ebbe konbe ka riti ko wahaka mukhatab nukura mi hum ves inge to gabul kurai riti ko kan wahada kan jehen te mi ge alun faha kolna benwa ran ekamake tarbiyat kurmo ga inge to mi alum heko genwane darin tarbiyat kurmo awara bada guli fo ekame reet bahu waha ken udekene phd level la mi ha ge tawlim diyakamuga vss ege foundation ege binga warakuri needi ege mane ke